هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 30 من تموز يوليو عام 2026، المصادف يوم الخميس. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي للساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعتنا عبر القنوات الصوتية القمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World من القائمة. أعزائي المستمعين، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج بصماتنا النسائية وقناديل العالم التركي.

مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة للأنباء. استقبل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوان رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان في المجمع الرئاسي، وجرى اللقاء بين الرئيس أردوان وزيدان بعيدا عن وسائل الإعلام في المجمع. أعلنت وزارة الدفاع الوطني أنه يستمر التعاون مع العراق في المجال الأمني دون انقطاع، وتجري عمليات تشغيل الآليات المشتركة، ويستمر التنسيق بشكل حازم فيما يتعلق بأمن الحدود ومكافحة الإرهاب. هذا وعقدت وزارة الدفاع الوطني مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، حيث كانت أبرز النقاط التي تم تسليط الضوء عليها في الاجتماع هي التالي: تعد زيارة رئيس الوزراء العراقي لبلادنا والاجتماعات التي استضافها رئيسنا والاتفاقيات اللاحقة الموقعة ذات أهمية بالغة لبلادنا وللعراق على صعيد الاستقرار والأمن الإقليميين. وقد شكل التعاون الذي تطور بين تركيا والعراق في السنوات الأخيرة أحد أهم عناصر النجاح الذي تحقق في مكافحة الإرهاب. يستمر التعاون مع العراق في المجال الأمني دون انقطاع، حيث يجري تفعيل آلية مشتركة مع الحفاظ على التنسيق الوثيق فيما يتعلق بأمن الحدود ومكافحة الإرهاب. وفي الاجتماعات السابقة التي جرت بين البلدين تم التوصل إلى اتفاق بشأن تعزيز التنسيق والتعاون في مجالات أمن الحدود ومكافحة الإرهاب والصناعات الدفاعية، وبينما برز التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة في الاتصالات الأخيرة، فإن الآليات التي تم إنشاؤها سابقا في المجال الأمني لا تزال تعمل بفعالية. ويعد تعزيز علاقات التعاون بين تركيا والعراق ذا أهمية بالغة للاستقرار الإقليمي، كذلك لأمن ورفاهية التركمان العراقيين. عقد محافظ البنك المركزي فاتيح كرهان عدة اجتماعات في العاصمة السورية دمشق في إطار أول زيارة لمحافظ البنك المركزي إلى سوريا منذ عام 2010. وبدأ كرهان اجتماعاته بلقاء السفير نوحي الماص في السفارة التركية بدمشق، ثم توجه إلى وزارة الخارجية السورية، حيث كان في استقباله وزير الخارجية أسد حسن الشيباني. وعقب ذلك توجه كرهان إلى البنك المركزي السوري والتقى بمحافظه محمد صفوت رسلان. وخلال الاجتماع تم التوصل إلى اتفاق بشأن فتح حسابات إيداع متبادلة بين البنكين المركزيين. واتفق الطرفان أيضا على تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين البنكين وتقديم الدعم الفني للبنك المركزي السوري وتسهيل المعاملات التجارية والمالية. هذا وزار كرهان ورستان أضرحة الشهداء الأتراك في الجامع الأموي وضريحي صلاح الدين وأديا الصلاة، ثم تجول الوفد في شوارع دمشق القديمة وزار مدرسة الأنبار وقصر خالد العظم والتاريخي وقصر أسد باشا. تواصل القوات الإسرائيلية شن هجماتها المكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، متسببة في سقوط مزيد من الضحايا والمصابين، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 من تشرين الأول أكتوبر 2025. وأفادت وزارة الصحة في غزة في بيان صدر اليوم بأن حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ تشرين الأول أكتوبر قد ارتفع إلى 73,441 شهيدا. وأوضح البيان أن الساعات 24 الماضية شهدت استشهاد 6 فلسطينيين إضافة إلى إصابة 34 آخرين. وأشارت الوزارة إلى أنه منذ بدء الهدنة في أكتوبر 2025 استشهد 1214 شخصا وأصيب 3944 آخرين. على الصعيد الميداني أفادت مصادر طبية وشهود عيان سقوط 4 شهداء بينهم طفلان وإصابة 36 آخرين معظمهم من الأطفال جراء غارات واستهدافات إسرائيلية متفرقة منذ صباح اليوم، إذ استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية راكب دراجة هوائية قرب استعراض يرموك وسط المدينة، ما أسفر عن استشهاده وإصابة 10 آخرين. كما قصف تجمع للمواطنين في شارع الجلاء بالمسيرات ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص أحدهم

0: مخيم البريج للاجئين. هذا وأطلقت المدفعية الإسرائيلية قذائفها نحو المناطق الجنوبية لخان يونس بالتزامن مع كثافة نارية استهدفت منطقة المواصي شمال غرب مدينة رفح.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: نفت الصين مزاعم استلام إيران نحو 400 منظومة للصواريخ محمولة على الكتف صينية الصنع خلال أسابيع قليلة. وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ على هذه المزامع خلال مؤتمر صحفي يومي في بكين. وقالت المتحدثة ماو هذه التقارير غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة، مضيفة أن الصين لطالما كانت داعمة للسلام وإنهاء النزاعات. ونفت باكستان أيضا بشكل قاطع التقارير التي نشرت يوم أمس والتي تفيد بمرور الشحنة عبر أراضيها. وفي بيان صادر عن وكالة الأناضول للأنباء والصادر على وحدة العلاقات العامة والإعلام بالجيش الباكستاني، جاء فيه أن جميع هذه التكهنات غير صحيحة ونرفض هذه المزاعم رفضا قاطعا. وزعمت وسائل إعلام أجنبية أنه سيتم تسليم ما يقارب من 400 نظام صاروخي للدفاع الجوي يطلق من الكتف صنع في الصين إلى إيران عبر باكستان، مع توقع وصول أول شحنة في غضون أسابيع قليلة. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه أمام حركة الملاحة الإقليمية طالما استمرت التهديدات الأمريكية والتدخلات في حركة الملاحة البحرية. ووفقا لما أورده التلفزيون الرسمي الإيراني، فقد أصدر الحرس الثوري بيانا كتابيا بشأن الوضع في مضيق هرمز. وأكد البيان أن المضيق يخضع لسيطرة إيرانية كاملة، مشيرة إلى أنه لن يفتح طالما استمرت التهديدات والتدخلات الأمريكية في حركة الملاحة بالمنطقة، بل قد يزداد الوضع الحالي تعقيدا وصعوبة. كما وجه البيان تحذيرا للدول الداعمة للولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أنها ستواجه ردا قاسيا إذا لم يتغير موقفها وتتراجع عن دعمها. أفادت وسائل إعلام إيرانية مقتل 3 أفراد من عائلة واحدة بينهم طفل وإصابة طفلين آخرين بجراح جراء هجوم شنته القوات الأمريكية على جزيرة قشم القريبة من مضيق هرمز. ونقلا عن التلفزيون الإيراني الرسمي، فقد أصدرت جامعة هرمزجان للعلوم الطبية بيانا بشأن الضحايا. وأوضح البيان أن الهجوم استهدف منزلا في جزيرة قشم، مما أسفر عن مقتل الأب والأم وطفل بالغ من العمر 2 وإصابة طفلين آخرين دون سن 10 بجراح. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب اليابان إلى 30 قتيلا، فيما تواجه عمليات البحث والإنقاذ صعوبات بالغة جراء الهزات الارتدادية وارتفاع درجة الحرارة. وتسابق فرق الطوارئ والعناصر الخاصة بالجيش الزمن للوصول إلى العالقين تحت أنقاض المنازل المنهارة وأنقاض مركز تجاري تعرض لأضرار جسيمة جنوب غربي البلاد. وأفادت حكومة مقاطعة كوموموتو بأن الزلزال الذي بلغت شدته 7.2 درجة على مقياس ريختر وضرب جزيرة كيوشو أسفر كذلك عن إصابة 62 شخصا على الأقل. ويعمل حاليا نحو 5000 عنصر من قوات الدفاع الذاتي في ظروف مناخية قاسية مع ارتفاع درجة الحرارة إلى 35 درجة مئوية، فضلا عن حدوث هزة ارتدادية بقوة 5.8 درجات خلال الليلة الماضية. من جانبها أعلنت الحكومة الفيتنامية وفاة متدرب فني إثر سقوط رافعة في أحد المصانع، ليكون بذلك أول راعي أجنبي يلقى حتفه جراء الزلزال. وذكرت سلطات المقاطعة أن التيار الكهربائي انقطع عن نحو 34,900 منزل، في حين قطعت المياه عن 15,000 منزل، واضطر أكثر من 8,800 شخص لمغادرة منازلهم واللجوء إلى أكثر من 400 مركز إيواء، حيث يجري تزويدهم بمصادر الطاقة الإضافية لتشغيل أجهزة التكييف في درجات الحرارة المرتفعة. كشف مسح حديث أجري باستعمال تقنية ليدار تحت غابات الأمازون المطيرة عن مئات الهياكل الأثرية الخبيئة من العصور القديمة. وأظهرت البيانات أن الحضارة القديمة التي استوطنت المنطقة كانت أكبر بكثير مما كان يعتقد سابقا، وأنه ربما احتضنت ملايين

السكان في أوج ازدهارها. وقد أنشأت حضارة أكيري التي ازدهرت جنوب غرب الأمازون في الفترة ما بين 600 قبل الميلاد و 850 ميلادي، أنشأت هياكل ترابية هندسية ضخمة محاطة بخندق. وتمكن فريق دولي بقيادة عالم الآثار والأنثروبولوجيا مارتي بارسينين من جامعة هلسنكي عبر مسح ليزري جوي باستخدام تقنية ليدار، تمكن من رسم خرائط للهياكل الخبيئة تحت الغطاء الشجري للغابات. واستدادا إلى البيانات المتاحة، يقدر العلماء أن حضارة أكيري امتدت في ذروة تمتدها نحو عام 200 ميلادي على مساحة تصل إلى 183 ألف كيلومتر مربع، مرجحين وجود ما بين 24 ألف و 30 ألف هيكل ترابي، ووصول عدد السكان إلى ما بين 1.2 إلى 3 ملايين نسمة آنذاك. كما تشير الدراسة إلى أن ثقافة أكيري لم تكن مملكة أو إمبراطورية واحدة، بل شبكة من المجتمعات الترابطية عبر تقاليد مشتركة. ورغم عدم صمود المنازل الخشبية عبر الزمن، إلا أن الطرق العريضة كانت تربط بين الهياكل ذات الخنادق العميقة التي كانت تستخدم كساحات للتجمع الطقسي والسياسي. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، نشكركم على حسن متابعتكم لنا وإلى اللقاء. أعزائي المستمعين، الآن نترككم مع أغنية للفنان الراحل بوريس مانجوف.

كان يا مكان في سلف العصر والآوان، في أحد أيام فبراير الباردة من عام 1913 ولدت طفلة في إسطنبول. كانت بشرة هذه الطفلة الصغيرة بيضاء كالثلج، وشعرها وعيناها سوداء كالفحم. أطلقت عليها والدتها فارهوندا هانم ووالدها خالص بيك اسم كريمان خالص. تلقت كريمان خالص تعليما جيدا، تعلمت العزف على البيانو وركوب الخيل والسباحة بالإضافة إلى اللغة الفرنسية. بعد تعليمها الثانوي التحقت بمدرسة الفنون المسائية، وهنا طورت نفسها في الخياطة والتطريز والطبخ. في أحد الأيام ذهب والدها إلى حفلة راقصة مع ابنته. أعجب من شاهدوا كريمان البالغة من العمر 17 عاما بأناقتها وجمالها، وقالوا أنه عليها المشاركة في مسابقة لجمال، لكن والدها رفض ذلك. إلا أن كريمان أصبحت في 19 من عمرها، ولم يستطع والدها تحمل الأمر أكثر من ذلك وسمح لها بالمشاركة. وهكذا تم اختيار هذه الفتاة الصغيرة ملكة جمال تركيا. بعد بضعة أشهر شاركت في مسابقة الجمال التي نظمت في مدينة سبا في بلجيكا، حيث ظهرت مع جميلات من 28 دولة، وارتدت في المرحلة النهائية فستاناً أحمراً وشريطاً أبيض على يقتها. وأخيراً جاءت اللحظة المنتظرة، وكان الجميع في القاعة متحمسين للغاية. فتحت رئيسة لجنة التحكيم المظروف ببطء وأعلنت كريمان خالص ملكة جمال العالم، وفجأة هتف الجميع بحماس شديد فيفا لا ميس تركي، أي تحيا ملكة جمال تركيا. لم تصدق كريمان خالص أذنيها وعينيها، لأنها على الرغم من أنها لم تكن أول امرأة تركية تشارك في مسابقة جمال العالم، إلا أنها كانت الأولى التي حققت هذا النجاح. بعد انتهاء الحفل وجدت حشدا كبيرا ينتظرها أمام الفندق الذي كانت تقيم فيه، وعلى الرغم من أنها أرادت أن تحييهم من الشرفة، إلا أن كريمان قالت لن أخرج بدون علمي. لم يكن لديها علم تركيا، لذا وبمساعدة والدها تمت خياطة نجمة وهلال بيضاء مصنوعة من وسادة على ملاءة حمراء كبيرة، وخرجت الملكة إلى الشرفة مع العلم المصنوع يدويا وحيت الجماهير المنتظرة. استقبلت كريمان خالص بحماس كبير عندما عادت إلى بلدها، وتم إقامة دعوة على شرفها، فقد كانت هي التي قدمت تركيا وخاصة المرأة التركية إلى العالم أجمع. وبناء على هذه الدعوة قابلت أتاتورك ورقصت معه، وهنا أعطاها أتاتورك لقبها الشهير إيجي، والذي يعني الملكة أو المرأة الجميلة. وفي عام 1934 ومع قانون اللقب

أصبح اسمها كريمان خالص أجا، وبدأت تحمل لقب الملكة الذي فازت به في المسابقة باسمها. عاشت كريمان خالص أجا حياة طويلة وهادئة للغاية، وعندما توفيت عن عمر يناهز 99 عاما تركت وراءها 3 أبناء و12 حفيد. قالت آيلا بعون النعيسة: أمي، ما أجمل هذه الحكاية التي لم تقصيها علي من قبل. ابتسمت والدتها وقالت: قد يبدو لك ما أخبرتك به حكاية خرافية، لكن كريمان خالص أجا حقيقية، وفي عام 1932 كما أخبرتك للتو انتخبت ملكة جمال العالم. لقد كانت امرأة رائدة وقدمت المرأة التركية إلى العالم، لذا من واجبنا ألا ننساها وأن نبقيها حية يا أميرة الجميلة. كانت آيلا قد استسلمت للنوم، فقبلت والدتها ابنتها ونهضت بهدوء، وبينما كانت تغادر الغرفة قالت ابنتها: شكرا لك يا أمي، غدا سأخبر أصدقائي عن كريمان خالص أجا. فابتسمت والدتها وقالت: تصبحين على خير، وغادرت الغرفة. مستمعينا الأفاضل، نود أن نهدي قصتنا هذه لجميلات هذا العالم وإلى كريمان خالص أجا. نشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.

والآن نترككم مع أغنية للمغني الراحل أيضا أديب أكبيرام وتدعى ألدرمجن، أي لا تزعل يا أيها القلب.

أهلا ومرحبا بكم مستمعونا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن موضوع سيد بطال غازي السلطان المعصم الإسلامي التركي الذي لا ينحني. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. هناك عدد لا يحصى من الأبطال الذين خلد التاريخ التركي أسماؤهم، لكن بطل غازي يحظى بمكانة خاصة في قلوب أمتنا ويخلد ذكراه كبطل أسطوري وحد شجاعة الأتراك وإيمانهم وبث الرعب في قلوب العداء بسيفه وألهم الأمل بصوت إيمانه، ولا تزال قصته الممتدة من راية ترفرف على أسوار بيزنطة إلى مناقب تروى في ساحات قرى الأناضول تغذي روحنا الوطنية حتى اليوم. ويعتبر بطال غازي بحكم أصوله بطلا تركيا، بل إن العديد من الكتاب والباحثين ومن أبرزهم المؤرخان محمد أندار ووهبي جيم أشكون يشيرون إلى أن بطال غازي ينتمي إلى عائلة تركية من أصل خراساني، وانضم هذا الرجل الشجاع إلى الجيوش الإسلامية في صغره واشتهر بشجاعته ومهاراته القيادية في الحملات ضد البيزنطيين. ومع ازدياد نفوذ الجنود والقادة الأتراك خلال الحكم العباسي في تلك الفترة وخاصة في مدينة سامراء، أصبح بطال غازي أحد القادة البارزين الذين مثلوا نهضة الأمة التركية في هذه الجيوش. وبصفته محاربا غزا الحصون البيزنطية تحت راية الإسلام وأشهر سيفه دفاعا عن دينه، انتشر شهرته في نطاق واسع. وفي السنوات اللاحقة أعاد الشعب التركي صياغة شخصية بطال غازي ودمجه في جوهره الخاص،

وبالنسبة لأجيال الأوغوز في الأناضول جسد بطال غازي الهوية البطولية التركية الإسلامية. وأضاف الأتراك لقب غازي إلى اسمه رابطين إياه بسلالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجعله سيد بطال غازي. وعلى مر القرون عاش سيد بطال غازي بطلا بطوليا لا ينسى في الذاكرة الجماعية للأمة التركية وبين المجتمعات التركمانية الصوفية. بالإضافة إلى أصوله التركمانية يعتبر الاعتقاد بأنه من نسل علي، بل وحتى اعتباره وليا عظيما من رتبة بير لدى الأوساط العلوية البكتاشية، جزءا من هذه الهوية الأسطورية. ويمثل بطال غازي الآن بطلا مثاليا ولد من روح الأوغوز الممزوجة بالإيمان الإسلامي مجسدا بصفتي الغازي محارب وأران أي ولي. وترك نضال بطال غازي الملحمي أثرا عميقا لا سيما في أراضي الأناضول. ووفقا للروايات ولد بطال غازي ابنا لحسين غازي قائد ملاطيا، وكانت ملاطيا إمارة حدودية إسلامية بارزة قرب الحدود البيزنطية آنذاك. وقد نشأ بطال غازي على روح الجهاد في هذه المنطقة منذ صغره، وطوال حياته شن غارات ضد القوات البيزنطية في قيصر وأنقرة وإسكيشهير مركزا على ملاطيا والمناطق المحيطة بها، ولعب دورا حاسما في تتريك الأناضول. لبطال غازي مكانة خالدة في ذاكرة أمتنا كشخصية ماهرة في استخدام السيف وشخصية متدينة مخلصة، وتجمع ملاحم مثل بطال نعمة التي تتحدث عنه بين سيرته في الغزوات وبين سيرته في عالم روحي. وفي هذه القصص يظهر بطال غازي كمحارب خاض الجهاد في سبيل الإسلام، كرس حياته لقتال الحكام البيزنطيين بروح الجهاد ونشر الإسلام. وتبرز ملحمة بطال غازي بشكل خاص قدرته على بث الرعب في قلوب الكفار والاستيلاء على حصون الأعداء تارة بسيفه وتارة أخرى بذكائه واستراتيجياته الحربية. بل إن المصادر تصور بطال غازي كمحارب أرهب القوات البيزنطية المسيحية في عصره، فاحتل حصونهم ومدنهم أما بالقوة أو باستراتيجياته الحربية. لم يكن بطال غازي محاربا فحسب، بل كان عالما أيضا، وكان أستاذا في العلوم الدينية في عصره سلطانا للقلوب. أثر صوته الجميل في قلوب المستمعين وهو يتلو القرآن الكريم والحديث من منبر المسجد، وجسدت شخصيته مثل التركي القديم للبطل بالاندماج بالعقيدة الإسلامية، وبذلك احتضنه العالم التركي الإسلامي ليس فقط كبطل حرب بل أيضا كولي مخلص لله. وتعتبر ملحمة بطال غازي النموذج الأول للملاحم الدينية البطولية التي ظهرت في الأناضول ودونت في القرن 13. ولم تخلد ذكرى بطال غازي فحسب، بل ساهمت أيضا في صياغة الملاحم التي تلتها، وصارت العديد من الملاحم والسير الذاتية اللاحقة مثل دانش ماندانا وسالتوك ناما وحمزة ناما على خطى بطال غازي واستلهمت منه. وبفضل هذا التأثير أصبح اسم بطال غازي رائدا للمحاربين وقائدا للشجعان في منطقة شاسعة تمتد من آسيا الوسطى إلى البلقان، وخلدت نضالاته وشخصيته في قصص أخرى لا تحصى وألهمت قصصا أخرى لا تحصى. أصبح بطال غازي مثالا لشجاعة الأتراك وإيمانهم وحبهم للوطن. وهذا البطل الذي قاتل ببسالة على أسوار القلاع البيزنطية اكتسب مكانته في قلوب الناس كفاتح روحي للأناضول، وتجسد حياته الملحمية كفاح الأمة التركية على مر آلاف السنين في هذه الأراضي، فتح البلاد بالسيف وفتح القلوب بالقلب. واليوم لا تزال روح بطال غازي حية في ذاكرة المجتمعات التركية الإسلامية، وأن كسب القلوب في بلاد أمر مهم أيضا مثل فتح تلك البلاد، وأن بطال غازي بطلا نجح بسيفه ودعوته في فتح البلاد والقلوب في تلك البلاد. مستمعين الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبيك الخبير بالعلاقات الدولية. آمين إلى اللقاء في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.

0: عنوان الأخبار بإحدى وأربعين لغة trtvoteworld.com.
1: والآن نترككم مع أغنية أخرى جميلة.

مستمعينا الكرام، في نهاية بثنا نقدم أحر التهاني لكم أعزائي المستمعين على حسن إصغائكم، وإلى الفريق الذي عمل على إعداد هذا البث هنا إذاعة صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 30 من تموز يوليو عام 2026 المصادف يوم الخميس. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعتنا عبر القنوات الصوتية القمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة. أعزائي المستمعين، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج بصماتنا النسائية وقناديل العالم التركي.

0: مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة للأنباء. استقبل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان في المجمع الرئاسي، وأجرى اللقاء بين الرئيس أردوغان وزيدان بعيدا عن وسائل الإعلام في المجمع. أعلنت وزارة الدفاع الوطني أنه يستمر التعاون مع العراق في المجال الأمني دون انقطاع، وتجري عمليات تشغيل الآليات المشتركة، ويستمر التنسيق بشكل حازم فيما يتعلق بأمن الحدود ومكافحة الإرهاب. هذا وعقدت وزارة الدفاع الوطني مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، حيث كانت أبرز النقاط التي تم تسليط الضوء عليها في الاجتماع هي التالي: تعد زيارة رئيس الوزراء العراقي لبلادنا والاجتماعات التي استضافها رئيسنا والاتفاقيات اللاحقة الموقعة ذات أهمية بالغة لبلادنا وللعراق على صعيد الاستقرار والأمن الإقليميين. وقد شكل التعاون الذي تطور بين تركيا والعراق في السنوات الأخيرة أحد أهم عناصر النجاح الذي تحقق في مكافحة الإرهاب. يستمر التعاون مع العراق في المجال الأمني دون انقطاع، حيث يجري تفعيل آلية مشتركة مع الحفاظ على التنسيق الوثيق فيما يتعلق بأمن الحدود ومكافحة الإرهاب. وفي الاجتماعات السابقة التي جرت بين البلدين تم التوصل إلى اتفاق بشأن تعزيز التنسيق والتعاون في مجالات أمن الحدود ومكافحة الإرهاب والصناعات الدفاعية، وبينما برز التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة في الاتصالات الأخيرة، فإن الآليات التي تم إنشاؤها سابقا في المجال الأمني لا تزال تعمل بفعالية. ويعد تعزيز علاقات التعاون بين تركيا والعراق ذا أهمية بالغة للاستقرار الإقليمي، كذلك لأمن ورفاهية التركمان العراقيين. عقد محافظ البنك المركزي فاتح كرهان عدة اجتماعات في العاصمة السورية دمشق في إطار أول زيارة لمحافظ البنك المركزي إلى سوريا منذ عام 2010. وبدأ كرهان اجتماعاته بلقاء السفير نوحي الماس في السفارة التركية بدمشق، ثم توجه إلى وزارة الخارجية السورية، حيث كان في استقباله وزير الخارجية أسد حسن الشيباني. وعقب ذلك توجه كرهان إلى البنك المركزي السوري والتقى بمحافظه محمد صفوة رسلان. وخلال الاجتماع تم التوصل إلى اتفاق بشأن فتح حسابات إيداع متبادلة بين البنكين المركزيين. واتفق الطرفان أيضا على تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين البنكين وتقديم الدعم الفني للبنك المركزي السوري وتسهيل المعاملات التجارية والمالية. هذا وزار كرهان ورستان أضرحة الشهداء الأتراك في الجامع الأموي وضريح صلاح الدين وأديا الصلاة، ثم تجول الوفد في شوارع دمشق القديمة وزار مدرسة الأنبار وقصر خالد العظم والتاريخي وقصر أسد باشا. تواصل القوات الإسرائيلية شن هجماتها المكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، متسببة في سقوط مزيد من الضحايا والمصابين، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 من تشرين الأول أكتوبر 2025. وأفادت وزارة الصحة في غزة في بيان صدر اليوم بأن حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ تشرين الأول أكتوبر قد ارتفع إلى 73,441 شهيدا. وأوضح البيان أن الساعات 24 الماضية شهدت استشهاد 6 فلسطينيين إضافة إلى إصابة 34 آخرين. وأشارت الوزارة إلى أنه منذ بدء الهدنة في أكتوبر 2025 استشهد 1214 شخصا وأصيب 3944 آخرين. على الصعيد الميداني أفادت مصادر طبية وشهود عيان سقوط 4 شهداء بينهم طفلان وإصابة 36 آخرين معظمهم من الأطفال جراء غارات واستهدافات إسرائيلية متفرقة منذ صباح اليوم، إذ استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية راكب دراجة هوائية قرب استعراض يرموك وسط المدينة، ما أسفر عن استشهاده وإصابة 10 آخرين. كما قصف تجمع للمواطنين في شارع الجلاء بالمسيرات ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص أحدهم بحالة حرجة. وفي حي النصر أدى استهداف شقة سكنية في عمارة بسام قرب مدينة صلاح الدين إلى إصابة 13 فلسطينيا معظمهم أطفال بجروح بليغة. واستهدفت مروحية إسرائيلية بصلية صاروخية خيمة نازحين في منطقة الكلية بالمواصي أثناء نوم قاطنها، مما أسفر عن استشهاد طفلة في 25 من عمرها وشاب في 20 من عمره وإصابة 5 آخرين، كما استشهد طفل وأصيب 4 آخرون في قصف طال مخيم البريج للاجئين. هذا وأطلقت المدفعية الإسرائيلية قذائفها نحو المناطق الجنوبية لخان يونس بالتزامن مع كثافة نارية استهدفت منطقة المواصي شمال غرب مدينة رفح.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: نفت الصين مزاعم استيلام إيران نحو 400 منظومة للصواريخ محمولة على الكتف صينية الصنع خلال أسابيع قليلة. وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ على هذه المزامع خلال مؤتمر صحفي يومي في بكين. وقالت المتحدثة ماو: هذه التقارير غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة، مضيفة أن الصين لطالما كانت داعمة للسلام وإنهاء النزاعات. ونفت باكستان أيضا بشكل قاطع التقارير التي نشرت يوم أمس والتي تفيد بمرور الشحنة عبر أراضيها. وفي بيان صادر عن وكالة الأناضول للأنباء والصادر على وحدة العلاقات العامة والإعلام بالجيش الباكستاني، جاء فيه أن جميع هذه التكهنات غير صحيحة ونرفض هذه المزاعم رفضا قاطعا. وزعمت وسائل إعلام أجنبية أنه سيتم تسليم ما يقارب من 400 نظام صاروخي للدفاع الجوي يطلق من الكتف صنع في الصين إلى إيران عبر باكستان، مع توقع وصول أول شحنة في غضون أسابيع قليلة. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه أمام حركة الملاحة الإقليمية طالما استمرت التهديدات الأمريكية والتدخلات في حركة الملاحة البحرية. ووفقا لما أورده التلفزيون الرسمي الإيراني، فقد أصدر الحرس الثوري بيانا كتابيا بشأن الوضع في مضيق هرمز. وأكد البيان أن المضيق يخضع لسيطرة إيرانية كاملة، مشيرة إلى أنه لن يفتح طالما استمرت التهديدات والتدخلات الأمريكية في حركة الملاحة بالمنطقة، بل قد يزداد الوضع الحالي تعقيدا وصعوبة. كما وجه البيان تحذيرا للدول الداعمة للولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أنها ستواجه ردا قاسيا إذا لم يتغير موقفها وتتراجع عن دعمها. أفادت وسائل إعلام إيرانية مقتل 3 أفراد من عائلة واحدة بينهم طفل وإصابة طفلين آخرين بجراح جراء هجوم شنته القوات الأمريكية على جزيرة قشم القريبة من مضيق هرمز. ونقلا عن التلفزيون الإيراني الرسمي، فقد أصدرت جامعة هرمزجان للعلوم الطبية بيانا بشأن الضحايا. وأوضح البيان أن الهجوم استهدف منزلا في جزيرة قشم، مما أسفر عن مقتل الأب والأم وطفل بالغ من العمر 2 وإصابة طفلين آخرين دون سن 10 بجراح. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب اليابان إلى 30 قتيلا، فيما تواجه عمليات البحث والإنقاذ صعوبات بالغة جراء الهزات الارتدادية وارتفاع درجة الحرارة. وتسابق فرق الطوارئ والعناصر الخاصة بالجيش الزمن للوصول إلى العالقين تحت أنقاض المنازل المنهارة وأنقاض مركز تجاري تعرض لأضرار جسيمة جنوب غربي البلاد. وأفادت حكومة مقاطعة كوموموتو بأن الزلزال الذي بلغت شدته 7.2 درجة على مقياس ريختر وضرب جزيرة كيوشو أسفر كذلك عن إصابة 62 شخصا على الأقل. ويعمل حاليا نحو 5000 عنصر من قوات الدفاع الذاتي في ظروف مناخية قاسية مع ارتفاع درجة الحرارة إلى 35 درجة مئوية، فضلا عن حدوث هزة ارتدادية بقوة 5.8 درجات خلال الليلة الماضية. من جانبها أعلنت الحكومة الفيتنامية وفاة متدرب فني إثر سقوط رافعة في أحد المصانع، ليكون بذلك أول راعي أجنبي يلقى حتفه جراء الزلزال. وذكرت سلطات المقاطعة أن التيار الكهربائي انقطع عن نحو 34,900 منزل، في حين قطعت المياه عن 15,000 منزل، واضطر أكثر من 8,800 شخص لمغادرة منازلهم واللجوء إلى أكثر من 400 مركز إيواء، حيث يجري تزويدهم بمصادر الطاقة الإضافية لتشغيل أجهزة التكييف في درجات الحرارة المرتفعة. اكتشف مسح حديث أجري باستعمال تقنية ليدار تحت غابات الأمازون المطيرة عن مئات الهياكل الأثرية الخبيئة من العصور القديمة. وأظهرت البيانات أن الحضارة القديمة التي استوطنت المنطقة كانت أكبر بكثير مما كان يعتقد سابقا، وأنه ربما احتضنت ملايين السكان في أوج ازدهارها. وقد أنشأت حضارة أكيري التي ازدهرت جنوب غرب الأمازون في الفترة ما بين 600 قبل الميلاد و 850 ميلادي، أنشأت هياكل ترابية هندسية ضخمة محاطة بخندق. وتمكن فريق دولي بقيادة عالم الآثار والأنثروبولوجيا مارتي بارسينين من جامعة هلسنكي عبر مسح ليزري جوي باستخدام تقنية ليدار، تمكن من رسم خرائط للهياكل الخبيئة تحت الغطاء الشجري للغابات. واستدادا إلى البيانات المتاحة، يقدر العلماء أن حضارة أكيري امتدت في ذروة تمتدها نحو عام 200 ميلادي على مساحة تصل إلى 183 ألف كيلومتر مربع، مرجحين وجود ما بين 24 ألف و 30 ألف هيكل ترابي، ووصول عدد السكان إلى ما بين 1.2 إلى 3 ملايين نسمة آنذاك. كما تشير الدراسة إلى أن ثقافة أكيري لم تكن مملكة أو إمبراطورية واحدة، بل شبكة من المجتمعات الترابطية عبر تقاليد مشتركة. ورغم عدم صمود المنازل الخشبية عبر الزمن، إلا أن الطرق العريضة كانت تربط بين الهياكل ذات الخنادق العميقة التي كانت تستخدم كساحات للتجمع الطقسي والسياسي. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. نشكركم على حسن متابعتكم لنا، وإلى اللقاء. أعزائي المستمعين، الآن نترككم مع أغنية للفنان الراحل بوريس مانجو.

كان يا مكان في سلف العصر والآوان، في أحد أيام فبراير الباردة من عام 1913 ولدت طفلة في اسطنبول. كانت بشرة هذه الطفلة الصغيرة بيضاء كالثلج، وشعرها وعيناها سوداء كالفحم. أطلقت عليها والدتها فارهوندا هانم ووالدها خالص بيك اسم كريمان خالص. تلقت كريمان خالص تعليما جيدا، تعلمت العزف على البيانو وركوب الخيل والسباحة بالإضافة إلى اللغة الفرنسية. بعد تعليمها الثانوي التحقت بمدرسة الفنون المسائية، وهنا طورت نفسها في الخياطة والتطريز والطبخ. في أحد الأيام ذهب والدها إلى حفلة راقصة مع ابنته. أعجب من شاهدوا كريمان البالغة من العمر 17 عاماً بأناقتها وجمالها، وقالوا أنه عليها المشاركة في مسابقة للجمال، لكن والدها رفض ذلك. إلا أن كريمان أصبحت في 19 من عمرها، ولم يستطع والدها تحمل الأمر أكثر من ذلك وسمح لها بالمشاركة. وهكذا تم اختيار هذه الفتاة الصغيرة ملكة جمال تركيا. بعد بضعة أشهر شاركت في مسابقة الجمال التي نظمت في مدينة سبا في بلجيكا، حيث ظهرت مع جميلات من 28 دولة، وارتدت في المرحلة النهائية فستاناً أحمراً وشريطاً أبيض على يقتها. وأخيراً جاءت اللحظة المنتظرة، وكان الجميع في القاعة متحمسين للغاية. فتحت رئيسة لجنة التحكيم المظروف ببطء وأعلنت كريمان خالص ملكة جمال العالم، وفجأة هتف الجميع بحماس شديد فيفا لا ميس تركي، أي تحيا ملكة جمال تركيا. لم تصدق كريمان خالص أذنيها وعينيها، لأنها على الرغم من أنها لم تكن أول امرأة تركية تشارك في مسابقة جمال العالم، إلا أنها كانت الأولى التي حققت هذا النجاح. بعد انتهاء الحفل وجدت حشدا كبيرا ينتظرها أمام الفندق الذي كانت تقيم فيه، وعلى الرغم من أنها أرادت أن تحييهم من الشرفة، إلا أن كريمان قالت لن أخرج بدون علمي. لم يكن لديها علم تركيا، لذا وبمساعدة والدها تمت خياطة نجمة وهلال بيضاء مصنوعة من وسادة على ملاءة حمراء كبيرة، وخرجت الملكة إلى الشرفة مع العلم المصنوع يدوياً وحيت الجماهير المنتظرة. استقبلت كريمان خالص بحماس كبير عندما عادت إلى بلدها، وتم إقامة دعوة على شرفها، فقد كانت هي التي قدمت تركيا وخاصة المرأة التركية إلى العالم أجمع. وبناء على هذه الدعوة قابلت أتاتورك ورقصت معه، وهنا أعطاها أتاتورك لقبها الشهير إيجي، والذي يعني الملكة أو المرأة

جميلة. وفي عام 1934 ومع قانون اللقب أصبح اسمها كريمان خالص أجا، وبدأت تحمل لقب الملكة الذي فازت به في المسابقة باسمها. عاشت كريمان خالص أجا حياة طويلة وهادئة للغاية، وعندما توفيت عن عمر يناهز 99 عاما تركت وراءها 3 أبناء و12 حفيد. قالت آيلا بعيون النعيسة: أمي، ما أجمل هذه الحكاية التي لم تقصيها علي من قبل. ابتسمت والدتها وقالت: قد يبدو لك ما أخبرتك به حكاية خرافية، لكن كريمان خالص أجا حقيقية. وفي عام 1932 كما أخبرتك للتو انتخبت ملكة جمال العالم. لقد كانت امرأة رائدة وقدمت المرأة التركية إلى العالم، لذا من واجبنا ألا ننساها وأن نبقيها حية يا أميرة الجميلة. كانت آيلا قد استسلمت للنوم، فقبلت والدتها ابنتها ونهضت بهدوء. وبينما كانت تغادر الغرفة قالت ابنتها: شكرا لك يا أمي، غدا سأخبر أصدقائي عن كريمان خالص أجا. فابتسمت والدتها وقالت: تصبحين على خير، وغادرت الغرفة. مستمعينا الأفاضل، نود أن نهدي قصتنا هذه لجميلات هذا العالم وإلى كريمان خالص أجا. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.

والآن نترككم مع أغنية للمغني الراحل أيضا أديب أكبيرام وتدعى ألدرمجن الأيلة تزعل يا أيها القلب.

أهلا ومرحبا بكم مستمعونا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن موضوع سيد بطال غازي السلطان المعصم الإسلامي التركي الذي لا ينحني. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. هناك عدد لا يحصى من الأبطال الذين خلد التاريخ التركي أسماؤهم، لكن بطل غازي يحظى بمكانة خاصة في قلوب أمتنا ويخلد ذكراه كبطل أسطوري وحد شجاعة الأتراك وإيمانهم وبث الرعب في قلوب العداء بسيفه وألهم الأمل بصوت إيمانه، ولا تزال قصته الممتدة من راية ترفرف على أسوار بيزنطة إلى مناقب تروى في ساحات قرى الأناضول تغذي روحنا الوطنية حتى اليوم. ويعتبر بطال غازي بحكم أصوله بطلا تركيا، بل إن العديد من الكتاب والباحثين ومن أبرزهم المؤرخان محمد أندار ووهبي جيم أشكون يشيرون إلى أن بطال غازي ينتمي إلى عائلة تركية من أصل خراساني، وانضم هذا الرجل الشجاع إلى الجيوش الإسلامية في صغره واشتهر بشجاعته ومهاراته القيادية في الحملات ضد البيزنطيين. ومع ازدياد نفوذ الجنود والقادة الأتراك خلال الحكم العباسي في تلك الفترة وخاصة في مدينة سامراء، أصبح بطال غازي أحد القادة البارزين الذين مثلوا نهضة الأمة التركية في هذه الجيوش. وبصفته محاربا غزا الحصون البيزنطية تحت راية الإسلام وأشهر سيفه دفاعا عن دينه، انتشر شهرته في نطاق واسع. وفي السنوات اللاحقة

عاد الشعب التركي صياغة شخصية بطال غازي ودمجه في جوهره الخاص. وبالنسبة لأجيال الأوغوز في الأناضول، جسد بطال غازي الهوية البطولية التركية الإسلامية. وأضاف الأتراك لقب غازي إلى اسمه رابطين إياه بسلالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوه سيد بطال غازي. وعلى مر القرون عاش سيد بطال غازي بطلا بطوليا لا ينسى في الذاكرة الجماعية للأمة التركية وبين المجتمعات التركمانية الصوفية. بالإضافة إلى أصوله التركمانية، يعتبر الاعتقاد بأنه من نسل علي، بل وحتى اعتباره وليا عظيما من رتبة بير لدى الأوساط العلوية البكتاشية، جزءا من هذه الهوية الأسطورية. ويمثل بطال غازي الآن بطلا مثاليا ولد من روح الأوغوز الممزوجة بالإيمان الإسلامي، مجسدا بصفتي الغازي محارب وأران أي ولي. وترك نضال بطال غازي الملحمي أثرا عميقا لا سيما في أراضي الأناضول. ووفقا للروايات، ولد بطال غازي ابنا لحسين غازي قائد ملاطيا، وكانت ملاطيا إمارة حدودية إسلامية بارزة قرب الحدود البيزنطية آنذاك. وقد نشأ بطال غازي على روح الجهاد في هذه المنطقة منذ صغره، وطوال حياته شن غارات ضد القوات البيزنطية في قيصر وأنقرة وإسكيشهير، مركزا على ملاطيا والمناطق المحيطة بها، ولعب دورا حاسما في تتريك الأناضول. لبطال غازي مكانة خالدة في ذاكرة أمتنا كشخصية ماهرة في استخدام السيف وشخصية متدينة مخلصة، وتجمع ملاحم مثل بطال نعمة التي تتحدث عنه بين سيرته في الغزوات وبين سيرته في عالم روحي. وفي هذه القصص يظهر بطال غازي كمحارب خاض الجهاد في سبيل الإسلام، كرس حياته لقتال الحكام البيزنطيين بروح الجهاد ونشر الإسلام. وتبرز ملحمة بطال غازي بشكل خاص قدرته على بث الرعب في قلوب الكفار والاستيلاء على حصون الأعداء، تارة بسيفه وتارة أخرى بذكائه واستراتيجياته الحربية. بل إن المصادر تصور بطال غازي كمحارب أرهب القوات البيزنطية المسيحية في عصره، فاحتل حصونهم ومدنهم أما بالقوة أو باستراتيجياته الحربية. لم يكن بطال غازي محاربا فحسب، بل كان عالما أيضا، وكان أستاذا في العلوم الدينية في عصره، سلطانا للقلوب. أثر صوته الجميل في قلوب المستمعين وهو يتلو القرآن الكريم والحديث من منبر المسجد. وجسدت شخصيته مثل التركي القديم للبطل بالاندماج بالعقيدة الإسلامية، وبذلك احتضنه العالم التركي الإسلامي ليس فقط كبطل حرب بل أيضا كولي مخلص لله. وتعتبر ملحمة بطال غازي النموذج الأول للملاحم الدينية البطولية التي ظهرت في الأناضول ودونت في القرن 13. ولم تخلد ذكرى بطال غازي فحسب، بل ساهمت أيضا في صياغة الملاحم التي تلتها، وصارت العديد من الملاحم والسير الذاتية اللاحقة مثل دانش ماندانا وسالتوك ناما وحمزة ناما على خطى بطال غازي واستلهمت منه. وبفضل هذا التأثير أصبح اسم بطال غازي رائدا للمحاربين وقائدا للشجعان في منطقة شاسعة تمتد من آسيا الوسطى إلى البلقان، وخلدت نضالاته وشخصيته في قصص أخرى لا تحصى وألهمت قصصا أخرى لا تحصى. أصبح بطال غازي مثالا لشجاعة الأتراك وإيمانهم وحبهم للوطن. وهذا البطل الذي قاتل ببسالة على أسوار القلاع البيزنطية اكتسب مكانته في قلوب الناس كفاتح روحي للأناضول، وتجسد حياته الملحمية كفاح الأمة التركية على مر آلاف السنين في هذه الأراضي، فتح البلاد بالسيف وفتح القلوب بالقلب. واليوم لا تزال روح بطال غازي حية في ذاكرة المجتمعات التركية الإسلامية، وأن كسب القلوب في بلاد أمر مهم أيضا مثل فتح تلك البلاد، وأن بطال غازي بطلا نجح بسيفه ودعواته في فتح البلاد والقلوب في تلك البلاد. مستمعين الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبيك الخبير بالعلاقات الدولية. آمين إلى اللقاء في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.

0: عنوان الأخبار بإحدى وأربعين لغة trtvoteworld.com.
1: والآن نترككم مع أغنية أخرى جميلة.

مستمعينا الكرام، في نهاية بثنا نقدم أحر التهاني لكم أعزائي المستمعين على حسن إصغائكم، وإلى الفريق الذي عمل على إعداد هذا البث.